0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: سمعونا
1: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أنا

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي اللي رمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار السبا، أنوار السبا، نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذن علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيه ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعه به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك أصفر، لا تقول له أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فاما

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك
2: بقيه الشهر على ارام اف ام.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
4: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي مازلت تخمم؟ نيوسكولي السنه حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-ألف. مش قلت لك نيوسكولي راهي المكتبة المثالية.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
6: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
6: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
6: وانا مازلت نستناه المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى، من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح نسألك قلبا مطمئنا لا تهزه تقلبات الحياة، ونفسا راضية بما كتبت، وروحا معلقة بك وحدك، لا تخاف إلا منك ولا ترجو إلا فضلك. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل خير ونهاية لكل هم، وافتح لنا أبوابا من رحمتك لا تخطر لنا على بال، ارزقنا من حيث لا نحتسب، واصرف عنا يا رب ما يؤذينا وإن تعلقت به قلوبنا. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، واشف فينا ما لا يعلمه سواك، وابدل تعبنا راحة، وحيرتنا يقينا، وخوفنا أمنا، وانتظارنا فرجا. اللهم لا تجعل في قلوبنا حلما إلا حققته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا أملا إلا أحييته، ولا كسرا إلا جبرته. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار. مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم ليجيكم نهاية كل أسبوع، كل سبت وحد من 8 حتى النصف النهار في المواعيد صيفي على امتداد 4 ساعات. نرافقكم إن شاء الله اليوم السبت 8 أوت 2026. يا ربي يوم الخير، يوم البركة، يوم الرزق، يوم الفتح على الجميع. إن شاء الله يوم الأخبار السارة كذلك، إن شاء الله يا ربي اليوم الذي نصبح فيه على الأخبار الجميلة. رفقكم كل من منير السلامة في الإخراج. صباح النور منير، اللهم أمين أمين أمين. إن شاء الله يا ربي حقق لك كل اللي في خاطرك، وحقق كل اللي في قلوب سادة المستمعين. ونعرف نعرف أول حاجة وين يبيدي كل صباح، يا ربي نلقى الماء يختم، يا ربي إن شاء الله الماء ما يقصش اليوم، يا ربي إن شاء الله. حقيقة شيء مؤسف ومؤلم، وتلك الأيام سبحان الله، يعني وهنا الواحد يستحضر صورة إخواننا في غزة، في فلسطين، وفي كل الأماكن اللي الحقيقة يعاني فيها النعمة بتاعنا اليومية الطبيعية الروتينية، لما نفقدها بالحق ما نجموش نتصوروا كيفاش باش نواصلوا. يعني المستقبل الضبابي الغامض الحقيقة مؤلم ومؤسف جدا، فما بالك في اللي قاعدين يعيشوا دقيقة بدقيقة، يعني مش اليوم باليوم فقط. فإن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يفك أسر الجميع، إن شاء الله ربي يفضلهم ويفضلنا نحن كذلك. كيف يعني سنحاسب؟ يعني الإنسان لما يتخيل اللي هو بالشعار اليوم الحساب مع أهل غزة ومع أهل فلسطين، فكيف سنحاسب وما لنا نحن حتى نحاسب معهم؟ فإن شاء الله على قليلة ما ننسوهمش من خالص دعائنا، ما ننسوهمش كذلك بالاستغفار بالدعاء، إنه ربي إن شاء الله يفرج كربهم وكرب جميع المؤمنين. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، نستنى اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 176 174 134 396 196. كذلك نستنى تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارم اف ام. نستناو اتصالاتكم، تفاعلاتكم، اهداءاتكم، رسائلكم من القلب الى القلب. شكون اليوم تحبوا توجهوها، مرحبا بكل الاتصالات. نخرجوا مع اول نغم لينا في الحصه، راجعين بعد شويه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

تحرم لو غيرك الهالي قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي.

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون الكئيك.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: 24 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. أكيد نجدوا الترحاب بكل ما التحق بينا في الاستماع سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود نصف النهار. شنو عنا في صبحيتنا لليوم؟ البداية كالعادة بالطقس وحوال وآخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا اليوم. طقس الحقيقة يردوا بينا على رواحنا، فما شوية ريح، فما بحر مش يكون مضطرب وشديد الاضطراب في السواحل خاصة بعد الظهر. يعني جماعة بتمشي البحر ترد بالها على روحها وتحاول تلتزم بتعليمات الحماية المدنية. أكثر تفاصيل حول درجات الحرارة نعرفوها مع بعضنا في الطقس وحواله. نعمل جولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع إيش صار. كذلك إن شاء الله بش يكونوا عنا ضيوف وبش نحكي اليوم كالعادة الملف اللي هو ملف الأسبوع بامتياز اللي هو محطة التحلية بسيدي عبد الحميد. التصريحات المختلفة والمتباينة، عودة في تقرير صغير حول المشروع هذا، وقتش بدا، كيفاش بدا، أهم التعطيلات اللي أعرفها، الحلقة الأخيرة قبل وصول المياه إلى المستهلك واللي هي توا سبب هالتصريحات المختلفة. هذا وأكثر باش نحكي فيه مع النايبة عن جهة سوسة الأستاذة هلا جاب الله. ولهنا أكيد ما زلنا في انتظار التقرير الرسمي والمعطيات الرسمية اللي ما تنجم تقدمها كان وزارة الإفلاحة وزارة الإشراف باش تقول لنا تعطينا البيانات العلمية الحقيقية وهذا يدخل في إطار الشفافية ومن حق كل مواطن الاطلاع عليها باش يضمن سلامته. وهذا دورها كسلطة إشراف كوزارة أنها تمدنا بالتقارير العلمية الواضحة اللي فيها نسب وتطمن على قليلة يعني يكون عنا مصدر رسمي يطمئن المواطنين، خاصة وإحنا قاعدين نعيش يعني في مساكن فما بلايز تقريبا فما شكون 5 أيام فما شكون 3 أيام فما شكون 9 أيام بدون قطرة ماء، وجي تهبط له تصريحات كمن هكا وتصريحات متضاربة. حتى التسميات يعني في بعض الأحيان راهي خطيرة وخطيرة جدا. شكون يقول لك مادة ملوثة والآخر يجي يقول لك مادة مسمى؟ فرق كبير ما بين مادة ملوثة ومادة مسمى. يعني صحة المواطن مهيش في كلمة يعني، ويبقى دائما يعني الماء هذا بعد ما يصير كل هاللي تيست وبعد ما وزارة الفلاحة تبقى بعد وزارة الصحة باش تعطينا تأكدنا جودة هذه المياه قبل ما توصل للمواطن، واللي قبل ما توصلوا حتى قطرة ماء لازم نكونوا 100% متأكدين من سلامتها. هذا وأكثر باش نحكي فيه. كذلك باش نحكي مع السيدة ريم بلخذيري اللي هي رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ونعرفوا اللي احنا على أبواب العودة المدرسية، العودة هذه اللي دخلت كذلك ناس بعضها حول السيت الجديد والناس ما اسكو يتم ترسيم من خلاله بالإدنارك هو إلا كيفاش باش تكون طريقة الخلاص. أخيرا وزارة التربية تنشر يعني تقول راه ما زال ما تحلش الموقع للترسيم وإنه بإمكانكم انكم ترسموا من خلال برشا طرق خلاص. الحقيقة غياب المعلومة وتأخير تقديم المعلومة يفتح برشا باب متاع تساؤلات، واليوم فما مواقع التواصل الاجتماعي يعني في حيرة تساؤل متاع واحد ينشره تلقى دخل الناس بعضها والناس كل تبارتاجي وتسأل وعبيد بصفوف قدام البوسطة باش طلع الإدينار خاطر في بالهم كان بالإدينار ينجموا يخلصوا. الحقيقة دائما ماذا بينا، وهذا بالحق النقطة دي من أكد عليها، نقطة قوت أي إدارة راهي هي النقطة الاتصالية، أنك تتواصل، أنك توصل المعلومة في الوقت المناسب، باش ما تخليش، ما تفتحش باب التأويلات وباب أنه زعمة مش هكا، زعمة صحيح، زعمة الخبر هذية رسمي ما هوش رسمي. السلطة الرسمية هي اللي لازمها تستبق مثل هذا الشيء، وهذه هي نقطة قوة، نقطة قوة الاتصال يعني في أي إدارة، واللي يسميه public relations، واللي للأسف احنا في تونس مزلنا بعد عليه برشا. احنا مزلنا الاتصال يقتصر على البعد التسويقي، عملنا أنجزنا احتفلنا، ومازال البعد الاستشرافي اللي هو public relations، إنه العلاقات العامة داخل المؤسسات تبنى بالثقة، تبنى بأنك تستبق، أنك تقدم المعلومة في وقتها، وكان لازم قبل وقتها باش تحمي المواطنين من هل المشاكل اللي تنجم تصير. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع ضيفتنا، وباش نحكيو على أي مدرسة نريدو لأطفالنا اليوم، وكانت كتبت مقال ونشرته المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط حول المدرسة، واللي تراها هي اليوم نقطة الانطلاق نحو بناء الدولة، باش نحاولوا معها نحكيو في هذا الموضوع. مرحبا بكل استفساراتكم، اتصالاتكم، أراكم واقتراحاتكم كالعادة 71 134 396، تخليونا مختلف تعليقاتكم، اهداءاتكم كذلك، شخص عزيز عليكم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده، شخص تحب توجه له رسالة من القلب إلى القلب، مرحبا بكل التفاعلات. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا، خليكم في الاستماع، رجعينا
2: صبحية الميدان ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على لارما فام مع عقارية جلولو، من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
3: بيبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

0: بعد 8 المشوار متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. يا صباح الخيرات، يا صباح المسرات لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، في مساكن سوسة أول مونستير على 99.8 ولا كذلك على www.rmfm.net، وما تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود منتصف النهار. شنو عنا في فقراتنا؟ باش نبدأ كالعادة دائما بطقس وحوالو الجماعة اللي باش تخرج وتخرج صايراتها اليوم، وخاصة نعرفوا الوجهة دائما ما تكون عادة في الصيف البحر كيفاش باش يكون درجة الحرارة، هذا الكل نعرفه مع بعضنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
0: طقسنا لليوم سبت 8 أوت 2026، حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة خاصة بعد الظهر بالوسط. الريحة باش تكون ضعيفة ومعتدلة بمختلف المناطق. البحر فقط لهنا نشير إلى أنه باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب بخليج تونس، ويكون مضطرب في سواحلنا الشرقية. نردو بينا على رواحنا جماعة باش تهز صغيراتها للبحر، تحاول تلتزم قدر الإمكان بالتعليمات وإرشادات الحماية المدنية. نحاولوا ما ندخلوش برشا للبحر، ونحاولوا نخليو ديما صغيراتنا تحت عينينا. الحرارة تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 41 درجة في بقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن، نلقاو هذا الصباح معدلات درجة الحرارة كانت في حدود 29 درجة. بعد ظهر هذا اليوم نلقاو في ظل 37 درجة، لكن في تحت أشعة الشمس تكون توصل حتى 41 درجة. سرعة الرياح تكون في حدود 35 كيلومتر في الساعة خاصة بعد الظهر، تعتبر يعني الحقيقة قوية نسبيا. هذا المساء معدل درجة الحرارة تنخفض إلى حدود 30 درجة، وفي الليل نحكيه على 27 درجة، يكون طقس يعني هادئ بامتياز، تكون النسمة الباردة شوية وإن شاء الله ربي يبرد علينا. غدوة إن شاء الله نسجلوا انخفاض في درجات الحرارة اللي تكون في حدود 35 درجة. الرياح تقريبا مش تكون ضعيفة في مختلف المناطق. كذلك الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع المقبل باش نحافظوا على نفس تقريبا معادلات درجات الحرارة، 35-36 أقصى درجات تكون في حدود 37 درجة. يعني الحقيقة مش باش نسجلوا ارتفاع كما الأسبوع الفرط وما قبل الفرط، يعني معادلات تكون كبيرة برشا، تقريبا في الثلاثينات 37-36 حاجة عادية في فصل الصيف. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نعم، نطلع على أوقات الصلاة. صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 3:55 دقيقة، شروق كان 5:31 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار و33 دقيقة، العصر 4:09 دقائق، المغرب 7:15 دقيقة، وصلاة العشاء 8:51 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
1: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
0: نصائح العادة كالعادة، نحاولوا ديما نشربوا برشا ماء، نحاولوا ديما نذكروا صايراتنا بأنهم يشربوا الماء، أنهم يأكلوا الغلة، ديما كالصحن متاع الغلة موجود على الطاولة، وخليهم هما يمشي ويأكلوا خير من باش حطوا لهم حلويات أو حاجة أخرى. كذلك بيتنا وماتنا نحاولوا ديما نذكرهم بأهمية شرب المياه، نحاولوا نجنبوا أوقات الذروة. كذلك في السباحة من 11 حتى للأربعة حاولوا ينهزوهم بكري لأنهم للسباحة، ونتنعموا بالجمال البحر بالطاقة الجميلة اللي أحلى يعني الحقيقة المشاهد الطبيعية اللي ربي سبحانه من علينا بها في مناطقنا اللي هو البحر. وكالعادة نحاولوا ديما العباد اللي تخدم تحت أشعة الشمس ديما كل يعني تقريبا ناخذ ربع ساعة كل ساعتين، إن دريجين هكا دريج ربع ساعة ماكسيما، نشربوا ماء، نرتاحوا في الظل، نحطوا منشفة باردة على الرقبة والكتاف، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. 49 دقيقة بعد 8، احنا مازلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا لليوم، مازلنا مواصلين كذلك مع إهداءاتكم، تعليقاتكم ومختلف آرائكم، سواء عبر الرقم 71 134 396 71

كيفية تفهمي صوت ساين ورقم الموضوع لزمتكم للتواصل والتفاعل معنا. كذلك لزمتكم رقم الواتساب لعبيد اللي تحب توصل صوتها أو تحب تقدم اقتراح في خصوص مواضيع تحبونا لتناولوها سواء في برنامج صبحية الويكاند أو في بقية البرامج مع زملائنا. الرقم هو 29-296-668-29-296-668 هو رقم الواتساب. على ذمة الجميع، متاح لمختلف تعليقاتكم ومختلف رسائلكم. كذلك ما تنسيوش أفيش صبحية الويكاند تلقوا على الباج فيسيل راديو على مفهوم تجمو تلقوا مختلف محتوياتنا ومحتويات برامجنا على الكونت انستغرام راديو على مفهوم، تيك توك راديو على مفهوم، وكذلك شين يوتيوب. مرحبا بالجميع، مازلنا في انتظار اتصالات لتفاعلات الآراء والاقتراحات. عودة للأنغام، شو باش تسمعنا سيمونير؟ ننسى الملحم بركات، باش ننساو يا سيمونيا، باش ننساو الماء المقصوص، باش ننساو الضوء اللي عاملها في برشا مناطق. خليكم تسمعوا الأغنية، راجعين بعد شوية.

تسمعونا على www.rmfm.net انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.

عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار. أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير.
1: 15 دقيقة بعد التسعة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ارام افام. احنا اكيد باش نقراو شوية من التعليقات والاهداءات اللي وصلتنا, نسمع الاغاني كذلك اللي طلبتوهم منا. شخص عزيز عليكم تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب ومحلاها, أكيد الرسالة اللي نبدأ بها صباحنا. تحية لكل مستمعين, إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم سعيد, إن شاء الله نهاركم مبارك طيب وجميل. نجات بابا تقول صباح التفاح والورد الفواح لجميع المستمعين, شكرا لك للا. سيد توفيق العكرمي صباح النور والسرور بسامق عايش يسلم على كافة المستمعين, يتمنى لهم يوم سعيد. يقول نحب نترحم على والدي الله يرحمه سعلي يقعيش, يقول يتمنى طول العمر لكل أب, إن شاء الله ربي يحفظ الأباء وإن شاء الله يا ربي يرحم اللي توفى, ويطلب منك أغنية يا أبي لصابر الرباعي موجودة عنا منير, نسمعها مع بعضنا إن شاء الله. الله يرحم كل أب توفى ديما بربي ما تنساوش, مثلا تهدي وختمة متاع قرآن أجرها للأباءكم, تخرجوا صدقة بأسمائهم كل ما تفكروهم, هو المحل الواحد من جمش يغيبوا عليه حتى لحظة, لكن نعرف تاخذنا مشاغل الحياة ما فيها بيس, كل رأس شهرك تاخذ شهريتك ديما خرج منها جزء على رحمة الوالدة ولا الوالدة, تهدي لهم ختمة قرآن, تخرج ماكلة بنينة هكا من اللي تشتيها وتعرف ويحبها كذلك, هذاك اللي بالحق يوصل لهم, وإن شاء الله يا ربي يرحمهم, إن شاء الله ربي يفضل لكم بوكم, وربي إن شاء الله يحفظ

ما تقاش ما تقول سي مونير بخلاف في بعض الأحيان تضيع الكلمات حتى ولو كنت يعني هلا ثرثرة غالب. نادية لو صايفي تقول صباح الفل والورد والياس سمين تحب تقدم أغاني الحصال أختها مونيا بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

على مدام بسمة شطي، تحب تقدم تحية لأحمد بمناسبة عيد ميلاده، تقولوا راك غالية علينا ونحبوك برشا، وتقولوا له خواتك نزار محمد يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد يا غالية.

مازلنا مواصلين مع أعياد الميلاد ومدام تقوى تحب تقدم تحية لبنت أختها أرينات بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يخليك لينا.

نسرين كحلون كذلك تحب تقدم تحية لبنتها نرمين بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانتي بخير وصحة وعافية.

تحية لكل مواليد شهر أوت، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد مبارك، خاصة لمواليد 8 أوت، وكذلك مواليد الأوت الكل نقول لهم إن شاء الله بالأفراح والمسارات، إن شاء الله يا رب يكون شهر خير وبركة على الجميع. صباح الخيرات مدام نجيبة من مساكن بريري فاطمة، صباح الورد والقرنفل الزهراء البيضة، هكا الاسم البروفيل، تقول صباح المحبة والصدق والرقي، صباح الخيرات. دليلة قرشين تقول صباح الورد. نجوى يوسف صباح الخيرات والبركات. سونيا قرفاتة صباح النور والسرور ومحبة الرسول. نورة لاغة تقول صباح الخيرات، تحب تسلم على أولادها أخواتها على أخوها وزوجته، كذلك تحب تسلم على عائلة لاغة الكل ودار إسماعيل الكل، إن شاء الله ربي يفضلك العائلة الكل. إناس هميلة صباح النور والسرور. ونختمو مع تعليق يوصلنا من عند سي كمال العبد وزوجته زهرة زجر، يقول لكم صباح الخيرات، حبوا يهنيوا فاتن جيرات وزوجها جمال بن صالح بمناسبة زواج ابنهم، ويقولوا لهم ربي يتمم بالهناء وألف مبروك.

احنا مازلنا في انتظار اتصالاتكم, تفاعلاتكم, ارائكم واقتراحاتكم على 71 134 396, ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند, تلقوها على الباج اوفيسيال راديو رام فهم. مازلنا مواصلين مع الاغاني, بلاي ليست حلوة متنوعة في انتظاركم, بامكانكم انكم تتواصلوا معنا تختاروا الاغنية اللي تحبوا تسمعوها او تحبوا تهديوها كذلك لشخص عزيز عليكم. مازلنا مواصلين مشوارنا, خليكم توجوخ في ديل 99 8 راجعينه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
2: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: اش كان انطلق المشروع او حجر الاساس نتاعو كان وضع في سنه 2018 على انه يرى النور صفت 2019، خلافات عراقيل اخرت المشروع، مشاكل لوجستيه بعد تطرح الملف واصبح ملف قضائي وتحكيمي بامتياز من مشروع يفترض انه يشتغل في 2019 الى محطه ننتظرها إلى حدود 2026. آخر المعطيات كانت المنشورة في جويلي 2026 تشير إلى أن المحطة أصبحت جاهزة بنسبة 100%، لكنها كانت لا تزال تخضع للمرحلة التجريبية قبل الاستغلال الفعلي. الرابط بالشبكة هي الحلقة الأخيرة اللي كنا ننتظر فيها قبل الوصول المياه إلى المستهلك. في هذا الانتظار مع الأزمة اللي قاعدين نعيش فيها في الساحل، مساكن مثلا فما فيها 3 أيام 4 أيام وفما حتى 9 أيام بدون قطرة ماء، كيف كيف حي الرياض، مناطق في قلب الساحل بدون ماء، شح مائي بامتياز، يطلع لنا حديث عن وجود مادة مسمى وبعد يقولوا لا مادة ملوثة. هنا فما حتى معناها الكلمات والمرادفات المستعملة ما كانتش الحقيقة دقيقة. لي يصرح أمس منصف عمارة مدير مشروع محطة تحليه المياه بسيدي عبد الحميد وينفي بشكل قاطع وجود مادة سامة أو مادة ملوثة، عطى يعني توضيح وقال إنه هذا يحتاج إلى تفريق بين رصد مادة هيدروكربونية في مياه البحر الخام خلال مرحلة الاختبار، وبين القول إنه المياه المحلات والموجهة إلى شبكة الشرب غير صالحة للاستهلاك. في وسط هالمعركة متاع الأمن المائي اللي قاعدين نعيشوا فيها شنو صحيح، مع غياب أكيد تصريحات من وزارة الفلاحة اللي كنا ننتظروا أنها باش تتدخل. سعيدة جدا أني نستقبل هلا جبلة باش نحكي ونائبة الشعب، لكن زادة متأسفة أني باش نحكي حول موضوع كيمن هكا، وأن احنا كنا ننتظر أنه سيبان يقولون راهو تخل هذا المشروع حيز التشغيل وأنه سيبان باش نتخلصوا من مشكلة المياه. أهلا وسهلا. هلا
1: أسلم، صباح النور.
0: صباح الخيرات، شكرا لك على قبول الدعوة انك تتدخل في موضوع مازال هالقريب العاجل متاعه غامض. احنا نسمعوا انه باش يدخل يعني حاجة تشغيل المحطة في القريب العاجل، هالعاجل هذا وقتاش؟ ويبقى كذلك غامض حتى بعد التصريح متاع رئيس المكلف يعني بالمحطة، باقي مازلنا عايشين في الغموض هلا.
1: والله كيما قلت الحقيقه قعدوا ديما يصبروا فينا والحكايه طويله، وحتى منقوله بكل تحفظ المصداقيه نتاع السلطات المعنيه بالتنفيذ المشروع هذايا ولات معناها فيها وعليها. سمعت التصريح كما انت سمعتوا هلا وسمعوا اغلب المواطنين، وكانوا معناها يستناوا في توضيح التصريح. فيه عاد فيه الحقيقه نقاط تضارب واضحه برشا. الحاجة الوحيدة الإيجابية نقوله اللي وأخيرا فما شكون مسؤول عن من بين المسؤولين عن إنجاز المحطة هذه اتكلم، على خاطر عنا برشا النادي ونقوله كلمونا وضحوا لنا. أنا شخصيا معناها في البرلمان توجهت بعدة أسئلة كتابية، توجهت بعدة مداخلات، آخرها ظهر لي في الشهر الأخير هذا أكثر من 4 مداخلات حول نفس المسألة، وما قعدت عنا حتى إجابة. عدة معناها معلومات تجي من داخل المحطة ومن خارجها وما زالت الأمور الحقيقة مش واضحة.
0: يعني إلى حد الآن ما فهمش حتى معلومة رسمية من وزارة الفلاحة بوسكية يعني سلطة الإشراف على المشروع هذايا، فهمش حتى يعني معطيات نورمالمون حق المواطن في الشفافية هذه إنه يعرف شنو الصحيح من الغلط. إن الحقيقة كنت نحكي حتى على وزارة الصحة لما عليا برشا قالوا لي وزارة الصحة في مرحلة أخيرة راه وقت اللي باش نحكي على جودة المياه. فلهنا يعني وزارة الفلاحة ما فهم حتى شيء، يعني حتى انتوما كانوا ويب كتواصلتوا معها ما فهمش حتى معطى.
1: الأسئلة الكتابية اللي توجهت عليها ما جاني عليها حتى إجابة، والأسئلة والمداخلات المباشرة كيف كيف ما عليهمش إجابة. الإجابة الوحيدة اللي تحصلنا عليها من الكاتب المياه للدولة، كانت في مجلس جهوي للمياه بولاية سوسة في سنة 2025، اللي وقتها قالوا لنا المشروع وصل 92% وبضعة أشهر باش يبدأ يخدم، توا بريسك كم وصلنا عام من

0: التاريخ هذايا، وصلنا أشهر من تاريخ اللي معناها كان مقدر باش تكون معناها تنطلق في العمل. وأكثر سؤال أنا اللي قبل معناها حتى معناها وصل لحديث على المادة الملوثة وكل، كنت عند الاطلاع على مخطط التنمية لسنة 26-30، لقيت اللي كان واضح ومكتوب بكل وضوح اللي المحطة ماهيش باش تدخل في الاستعمال إلا في آخر 26. يعني هنا نرجع معناها التضارب من قداش هما يوعدوا فينا ويقولوا اللي المحطة
1: هو
0: سي
1: الموعد
0: هو لا
1: الأصلي كان 2019، من 2019
0: والموعد
1: بيقولوا
0: الأصلي
1: نفهموا بعد اللي
0: 2019.
1: صار، مشكل لك اللوجستي
0: أي
1: ومشكل
0: أوكي
1: المقاول ودخلنا في الطور
0: أيوة،
1: القضائي
0: ورينا حتى السيد ولي الجهة والمسؤولين مشاو للتدشين ومشاو يزوروا فيها على أساس كملت، ولكن تصور في المباشر في المقابل نلقاو مخطط التنمية مازال يحكي على المحطة في جزءها الأول وعلى الإكستنسيون تاع الجزء الثاني متاعها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية المشاكل اللي في وسط المحطة هذه حسب معناها بعض المعلومات اللي وصلتنا، ماهيش كان معناها متعلقة كان بالمادة الملوثة هذه ومدى خطورتها وشنية هي بالضبط ومنيش جات، واسكو عملوا دراسة قبل وقراوا حسابهم ولا ما قراوش، ولا فما زاد كيف كيف فما بعض الأشغال اللي تخص الجيني سيفيل في اللي في بالي نقول، وماذا بينا يوضحوا لنا خاطر طرحتوا زاد السؤال هذا قبل، اللي ما زاد ما كملتش الدراسات هذه واللي هي بيدها تحب لها حيز زمني ما يقلش على 6 أشهر أخرين باش تكمل. دونك الحقيقة برشا مغالطات برشا غموض في الموضوع هذايا. إشارة إيجابية أولى اللي خرج السيد المسؤول على المشروع وأعطى تصريح،
1: لكن يبقى التصريح
0: إن شاء
1: غير
0: الله نشوف.
1: واضح، سمعنا كلمة
0: هو
1: القريب
0: موش
1: العاجل،
0: واضح،
1: سمعنا
0: لا هو
1: مازال غامض
0: هو
1: كذا
0: تصريح
1: الحال.
0: موش التصريح مش واضح، كان فما توضيح حول المادة الملوثة هذه وشنية هي بالضبط وكهو. بالنسبة للأجال ما كانش فما دات واضحة، كما قلت لك الأجال الوحيدة التي تعتبر رسمية هي التي تم ذكرها في مخطط التنمية 26-30 واللي هي تحكي على آخر 26، هذه
1: احنا
0: الأجال الوحيدة
1: احنا ديجا
0: الرسمية
1: توا في
0: والتي
1: اخر
0: تعتبر
1: 26،
0: رسمية.
1: يعني احنا في شهر 8، وهاك
0: بعد
1: شفت يعني هالزوبعة اللي توا
0: جوستومون
1: احنا
0: وقلت لك
1: عايشين
0: وصعيب
1: فيها.
0: شوية، صعيب شوية بالمعلومات اللي وصلتني، صعيب شوية باش تدخل. الحقيقة الوضعية خايبة برشا والناس كل قلقت من الموضوع هذايا وحكينا عليه برشا وما ملقيناش نتائج.
1: هلا في بخصوص ملف
0: هيك شفت
1: الماء،
0: معناش
1: انك تشوف معناها انت مساكن توا عنا
0: جوستومون
1: احنا تسعة، فما تسعة بلايص، 9 ايام و6 ايام و5 ايام قطرة
0: اخ ما
1: مالي،
0: كيف
1: حي
0: كيف
1: الرياض كيف كيف.
0: معتمديه سوسه الرياض تعاني، رايحه الزهور الرياض الخامس الامارات بحث البلديه كل الكل الناس كل تقاسي
1: مشكل
0: الناس تقعد
1: السد كذلك
0: بالجمعه
1: ما
0: ما فيها
1: فماش
0: ماء،
1: حتى توضيحات،
0: ما فماش
1: بالنسبة
0: ماء.
1: للخزانات ما فماش حتى ايضاحات.
0: مؤخرا مواطنين من حي الرياض قاموا بوقفه احتجاجيه قدام الشركه الوطنيه لتوزيع واستغلال المياه سونيت نهار الخميس، والحقيقه معناها يعطيهم الصحه على الوقفه دي على خاطر ذاك هو دور المواطن اذا كان يبدا مسؤول ويقوم بوقفه منظمه ومرخصه ويعبر على صوته كله. لكن للاسف شو نقولوا ماناش باش نعرفوا اللي ماناش باش نقاوموا مسبقا نتائج طونك لحد الان ما شفناش جديه في التعامل مع الملف هذايا. واكثر حاجه كنا طالبناها وعاودنا طالبنا بها هي الوضوح في السياسه الاتصاليه باش تقص الماء، عندك برنامج اعطينا من الى، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي العدالة، أنت فما معنى بعض المناطق ما يقصش عليها الماء ولا يقص ساعات قصيرة برشا، ومناطق كما حي الرياض كما حي الزهور كما مساكن السوسة الجنوبية بصفة عامة اللي يقصوا عليهم الماء بال 12 ساعة بالنهار وبال 24 وحتى بال 6 أيام، فما معناها فما
1: فما
0: مناطق
1: مناطق
0: ما
1: يعني
0: وصلهاش
1: قطرة
0: الماء.
1: ما ليه يعني الحقيقة ما العبيد ما
0: هذا هو احنا توا اكثر من اللي ولينا نطالبوا فقط معناها رجع لنا الماء ولينا نقولوا ميساج اعطينا شويه ماء اعطينا شويه عداله، علاش منطقه عندها ماء واحنا ما عندناش، معناها الحاله معناها خايبه فهمت. وكيف كيف نعاود نرجع هنا نحمل المسؤوليه للمسؤولين الجهويين ولوزاره الفلاحه وللشركه على السياسه الاتصاليه الخاطئه في الموضوع هذايا، ما شفناش اجراءات جديه، ما شفناش مسؤولين محليين جهويين قاعدين يخدموا في العمل هذايا وينسقوا مع المواطنين بصفه اوضح وانجع ومع الادارات هذه، معناها يعني ديما تدخلات محتشمه ديما الناس الكل ما فماش ما شنو باش نعملوا. فمش ماشي باش نعملوا، ولينا نطالبوا كما قلت لك بالعداله، اموا شويه عداله في توزيع الماء اللي موجود.
1: توا هلا توا معناها حتى التعليقات اللي وصلتنا يقول لك سامحني مدام في مساكن فما بلايص من اول الشهر تعاني، فما عباد هناك كاتبين لي 7 ايام من غير قطره ماء، يعني شنو يعملوا؟ شنو الحل معناها؟ طيب احنا ما
0: نسمع شو انا معناها الحل اللي للشركة توضح امورها، اللي المسؤولين يعرفوا كيفاش يقوموا بهالقطع الماء بالتخفيف معناها في الاستعمال وكل شيء نظرا للشحن.
1: فما كان واب يعني كان فما جلسة عامة في بالي حكيتوا فيها شنو
0: جلسة عامة ما فما حتى حلول، ما حتى إجابة. احنا انا كنت مع حتى زملائي من نواب ولاية سوسة ومن ولايات اخرى اللي قاسيوا في نفس المعاناة هذية،
1: معناها
0: قمنا وقفنا حتى بوقفة احتجاجية داخل المجلس للتعبير على موقفنا، وتم تداول معها وقلنا باش بدات تتحسن الامور. احنا نحبوا وضوح، عطينا معلومة واضحة في موضوع الانقطاع المياه، في برمجة الانقطاع هذية، وفي وضعية محطة تحلية مياه البحر. سيدي عبد الحميد
1: يعني وباقي ما قيتوش رد، يعني هنا صمت الحقيقة للإدارة،
0: صمت مريب، صمت مريب كما قلت لك من السلطات الجهوية المركزية وفي التدخلات متاعهم وفي التنسيق. الحقيقة صمت مريب، والوضعية ما عادش معناها محتملة،
1: العبيد محتقنة، من الجهات تعاني الحقيقة. وزيد يطلع لنا خبر انه فما مادة ملوثة، يعني حتى التطمينات اللي كنا نطمنوا فيها برواحنا نستنيه في محطة التحلية تخلي الانسان نوعا ما زاد، حتى بلي باش تصير اضاحات يبقى ديما ما يفهمش في البعد التقني وما يفهمش في معناها المواضيع الحساسة هذه، وإنما يعني باش يخاف باش يجزع باش ما يلقاش حتى
0: الإيضاح. الإيضاح جاي مخر. أنا موضوع تسرب المادة الملوثة حكينا عليه عنا شهرين راهو، معناها والمعلومات داولت في وسائل التواصل الاجتماعي والناس كل حكاوا عليها، يعني حتى التدخل والإيضاح جاي متأخر على اللي حاشتنا به. بعد الوقفة الاحتجاجية خرج المسؤول يوضح، لكن احنا كنا نحبه يكون هذا موجود من قبل، توضح لنا من قبل، تكون موجود من قبل وتقوموا بدوركم كما لازم. فهمت معناها؟ وكما قلت لك
1: يعني ما نجعل مشكل اتصالي، مشكل يعني يؤكد مشكل فشل اتصالي كبير.
0: فشل اتصالي كبير برشا، وفي نفس الوقت فشل في إدارة الأزمة هذه من من من المعنيين على ولاية سوسة في التقسيم العادل للمياه، وفي كيف في المطالبة بتوفير حصة عادلة لولاية الساحل، خاطر احنا كنا مع بعضنا معنا ولاية الساحل.
1: نعم واضح. أستاذة هيلة جبلة نائبة عن جهة سوسة، شكرا لك على مختلف هذه الإيضاحات. شكرا، يومك سعيد. يبقى المشروع اللي كان من المفترض أن يدخل في الخدمة في 2019 واليوم 2026، ما زلنا أمام مرحلة، بالحق هي مرحلة حاسمة، خاطر الاختبارات الفنية، استكمال الرابط بالشبكات، تثبت من جودة المياه، ثم الانتقال للاستغلال الفعلي، ما هوش متاع فترة أشهر، ما هوش متاع قريب العاجل كما صرح مدير المشروع. يبقى الحقيقة التصريح متاعه ضبابي رغم التوضيح التقني اللي فيه. قريب عاجل، قريب عاجل، خلينا نقول ضبابي غير واضح، ونبقى نستناو دائما في البعد الاتصالي لسلطة الإشراف اللي لازمها تتدخل. وينو كاتب الدولة للمياه؟ ويني وزارة الفلاحة؟ نقطة استفهام. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي 59 دقيقة بعد التسعة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوه على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع، راجعين
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على رام اف ام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن، طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
3: الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بديشوا على الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 900 25 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند جريت.
6: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح، في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء، من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنه محفلتها بالبروموات والمفاجآت، من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيوسكولي راهي المكتبة المثالية.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. بقية الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قد لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم المنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي مع متجر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
5: 32 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو RMFM. وقيت على فقرتنا الانترفيو.
6: الانترفيو
5: في الانترفيو، ونحن يعني على أبواب العودة المدرسية قريبا، تقريبا شهر أوت هو شهر التحضير، الأولياء الكل يبدأوا تو يركزوا في التحضيرات للعودة، ما يجب اقتنائه، ما يجب شراءه. المدارس تبدأ يعني تقوم بالصيانة، ونشوفوا في الحقيقة في برشا مشاهد جميلة إنه برشا عباد قاعدين تشارك في حملات الصيانة داخل المدرسة. نقاشات دائما ككل عام تبدأ، المدارس لازم تتصلح، التعليم لازم يتصلح. هذا الكل عنده سنين قاعد يتطرح، لكن ديما يبقى كيفاش نقيسه نجاح المدرسة. نقيسه بالمعدلات، نقيسه بنسب النجاح، نقيسه بتليم ذاتنا اللي قاعدين نفقدوا فيهم وقاعدين يخرجوا البرة للأسف الكفاءات متاعنا. ورقة الحقيقة فكرية إصلاحية خليتني اليوم نتطرق لهذا الموضوع في فقرة الانترفيو، كانت كتبتها الدكتورة ريم بالخذيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. نعرفوا المصنع الحقيقي لرأس المال البشري أو مواردنا البشرية اللي هي نقطة قوت تونس، هما اتليم ذاتنا، هما أوليداتنا، هي اللي تكون فيهم شكون المصنع متاعنا شنو هو المدرسة. كيف نريد هذه المدرسة أو أي مدرسة نريد؟ هكا استهلت المقال متاحة دكتورتنا اليوم باش نستضيفوها في راديو ار ام اف ام. جملة من الأسئلة باش نحاولوا نطرحوها عليها، وخاصة أنه هي عندها علاقة كبيرة باليوم الطفولة، الطفولة اللي تشهد نشهد منها مظاهرة أطفال الشوارع، نشهد فيها أطفال اليوم مسلوبي العقل بهالأجهزة الإلكترونية، طفل اليوم مختلف تماما عن طفل الستينات. وهل المدارس اليوم بهالمناهج اللي تعملت منذ عقود ما زالت يعني تواكب التطور اللي قاعد يعيش فيه طفل الألفاء؟ هذا وأكثر باش نحكي فيه، باش نحكي وكذلك على العقوبات اليوم اللي نشوف فيها في مدارسنا وفي معاهدنا. هل ما زالت تستجيب للعقوبات، عقوبات اللي لازم يتعرض لها أو تسلط على التلميذ في 2026؟ برشا نقاط لهاش نحكيو فيها في قبل ما نبدأ حوارنا. أكيد أهلا وسهلا دكتورة ريم بالخذيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط.
7: صباح النور وشكرا على الاستضافة، بالحق الموضوع مهم برشا وديما نفس يجينا نفس التكرار فما تحذيرات كبيرة يقوم بها الأولياء، فما تحذيرات تقوم بها المؤسسات التربوية. ولكن السؤال تطرح في المقال، هذيك المدرسة اللي نحبوها احنا من هنا حتى في 20 ans معناها، وهل المدرسة اللي نحكي عليها اليوم اللي انت تطرقت لها اللي هي المصنع سبري، خاطر كنا نخمموا بالطريقة هذه نشوف ونخرج من الجانب العاطفي وندخل في الجانب التركيز والعقل وشنو نعملوا، ونقولوا سبري المدرسة هي مصنع كما تم التعريف متاحها في المقال.
5: هو دكتورة ريم، احنا ناس كل الرهان متاعنا هما وليداتنا، يقول لك كأب كمجتمع كمدرسة اي حاجة، يقول لك احنا رهاننا في شبابنا، رهاننا في تلمذاتنا اللي غدوة بشوالي وهما حاملي المشعل وهما القادة متاعنا. فاليوم المدرسة اللي باش تصنع هالقائد هذايا، واللي هو تقريبا يعدي وقته الكل باش ما نقولش النهار والكل فيها، يعني من الصباح للسبعة متاع الصباح تقريبا لقريب الستة متاع العشية، وهو في المدرسة هو بين أربعة حيوط. اليوم نلقاه في المدرسة مش الجاذبة، نلقاه المدرسة اللي التلميذ دوب ما يقوم الصباح يبدأ متقلق، اللي هو ماشي لها اللي هو نورمالمون اللي يصير العكس، يبدا الانسان شغوف يحب يتعلم يحب يكتسب مهاره جديده. برشا نقاط انت تطرقت لهم، خلينا لو كان ننطلقوا من سؤالك، شنو هي المدرسه اللي نحبوها احنا اليوم، اي مدرسه نريد
7: احنا؟ باش نلبسوا نظر باش نحكيو في المجال هذا، هي كلك الشيفره معناها فما ارقام زاده باش نحكيو عليه. الرقم الاول المهم اللي احنا تقريبا 12 مليون نسمه، عندنا 3.4 مليون نسمة أطفال بين العام ولا أشهر و 18 عام، معناها 27.9% من الشعب التونسي هو الشعب متكون من الطفولة اللي هي ثروة. علاش نقول ثروة؟ خاطر دون 20 ans باش نفقدوها الثروة هذه، لأنه الزواج والإنجاب قل برشا، مربوطة بالإنجاب هو مؤسسة الأسرة اللي هي قاعدة أول حاجة تتفكك، وثاني حاجة اللي بالقيام بالأسرة وإلا تكوين أسرة ولا ما عادش مشروع مهم للتونسي ولا مشروع ثانوي، وذي الإحصائيات تقول فيه ونسكروا الموضوع. كي نحكيه على العودة المدرسية غالبا ما نحكيه على الكتب والمحافظ والأقسام، والسؤال الحقيقي يجب يكون أكثر وأعمق من الدولة. أي إنسان يريد أن تصنعه المدرسة غدا،
5: وسامحني دكتورة لهنا حتى الأولياء والمربين زاد التلميذ بالنسبة لهم أصبح عدد ومعدل.
7: اي ذي تنشوفوه في في تقديري المهيش أزمة المدرسة التونسية، هي مهيش أزمة مناهج وامتحانات فقط، هي أزمة رؤية في كل منظومة تعليمية، هي انعكاس لفلسفة الدولة. إيش معنى؟ معناها الدولة تشدك صغير من التحذيري من 4 سنين حتى 24 عام وقت ياخذ التخرج الماستر متاعه، أحسب أنت 20 عام قراية بلوز موا. شنو نحبوا نخرجوا احنا من هذوكم؟ وقاعدين احنا نشوفوا في مآسي اللي اصحاب الشهائد العليا اصحاب الشهائد نتاع الدكتوراه الدكاتره اللي هما يفترشوا الارض وعندهم 10 و15 سنه لم يتم تشغيلهم. هذا زاد موضوع اخر كبير برشا. ما هو الاكزامبل اللي باش يعطيك اللي الشهاده كي تكون بطريقه تقليديه، كي تكون بطريقه غير فيها، ما فيهاش رؤيه، ما فيهاش تدبر، ما فيهاش تدبير، سمحني في الكلمة، تفقد القيمة متاحة. دكتور ما خدمش مدة 10 سنين الدكتوراه فقدت القيمة العلمية متاحة. قاسي الكلام اللي يقول فيه، خاطر أنا مجمع اللي قراوا عملوا 35 سنة قراية في تونس وخارج تونس، يعني قاسي باش تعطي من عمرك 20 سنة ولا 30 سنة في البحوث والخدمة من سنة أولى حتى لسيرت الدكتوراه من غير تعثر. هذايا نقلت 5 ل 27 سنة قراية، بالتعثر نقلت 30 عام، وشهادتك ما عادش تسوى حتى شيء، خاطر يا إما العالم اللي انت فيه تبدل، يا إما انت بعدت برشا على التعليم.
5: حتى نظرة سوسيولوجية، سامحني دكتورة نقص عليك في الموضوع، اليوم ما عادش ينظروا للي عنده شهادة، يعني نظرة كبيرة، ينظروا للي عنده فلوس، اللي باش يدخل فلوس اللي يستثمر موضوع. تقريبا 30 عام من حياته باش يخرج بلقب دكتور، يعني وقبل كانوا دكتوره اخذي الدكتوراه راهو يتباهوا بها، اليوم يقول لك ايه اش عملت بها الدكتوراه،
7: اش عملت بها؟ ذاك السؤال القاتل. شغلت بها. دونك هوني فما فلسفة الدولة، ووقت اللي تبدأ فلسفة الدولة الوزير ما هوش موظف عند الدولة، الوزير في العادة هو لا لوكوموتيف. إيش معناها؟ معناها هو اللي يسير سياسة وزارة التربية، وهو همزة الفصل بين مؤسسة التربية وبين فلسفة الدولة وبين الدولة. يعني ما هو سكرتير، سامحني في الكلمة، هو يلزم يعطي البرامج قيمة، هو يلزم تكون عنده جرأة القرارات، هو يلزم يعطي البوسيبيليتي للمنهج للقاطرة هذه وين ماشية. مهم برشا، وديما باش نحكيو، مانيش نحكيو في شخصية الوزير، ونحكيو في المنصب الإمام، يلزم عنده رؤية يستشرف فيها 20-30 افيك لو غوفرنمون، معناها مع مصاحبة البرلمان، وهذا شيء مغيب. قاعدين نخرجوا في مآسي بالمدرسة التونسية.
5: لكن يقول لك احنا دوا تقريبا كل وزير باش يجيب بالسياسة متاعه، فما نقاش عمومي حول التعليم في تونس، كل واحد عنده رؤيته الإصلاحية، لكن اللي يطرح رؤية كي تتبدل هو تتبدل الرؤية الكل.
7: هي يلزم فلسفة الدولة، ماهيش هو الرؤية، هو اللوكوموتيف باش ياخذ فلسفة الدولة ويمشيها. وهوني هذا هو اللي احنا ناقصنا، هي رؤية الدولة في المدرسة نتاع دوما شنو باش نعمل. عندنا مظهر من المظاهر اللي قاعد يتبدل، اللي المجتمع قاعد يبدل في فلسفة الدولة، مش الدولة قاعدة تبدل في فلسفة المجتمع. مثلا عندنا ليز انفيرمي، ليكول انفيرمي، ليكول انفيرمي ولا ليكول دانستيزيس، معناها التمريض والا التبنيش.
5: تبنيش.
7: نشوفوا احنا اللي فما بعد فما ديزيكول بريفي، ولاو ينجحوا في تأثير ليز انفيرمي وليز انفيرمي والممرضين هذوما بعد البكالوريا، يعملوا 3 سنين نتاعهم ويخرجوا سويت للخارج. اش معناها؟ وهوني ولا المجتمع هو اللي يعمل الفلسفه نتاعو، ماهيش الدوله. معناها التمريض السنه وصلوا تقريبا نفس المستوى نتاع الطب، اللي هما فرق شاسع بيناتهم.
5: إشكال كبير لهنا تطرح دكتورة.
7: إشكال كبير، علاش وقتها ولا المجتمع هو قاعد يلوش في فلسفة الدولة، وهو قاعد يفرض على الدولة شنو يلزمها تعلم. وهوني وقتها نحط الدولة في مأزق، ما عاد تختار الدولة، ما عادش مخيرة، وليت ملزومة. وهذه اللي احنا كي تبدأ انت خارج المنظومة تشوفوا أكثر من اللي انت فيها. هذاك علاش لو ريغارد دو ليكستيريور اللي احنا ما نحبوش.
5: انتم كمنظمه معناها شنو اللي عاينتوه؟ ما فماش معناها مناقشه جديه، ما فماش سياسه واضحه.
7: لا ما فماش سياسه واضحه، داير المقال فيه ما فماش سياسه واضحه، وما فماش رؤيه ل 2045 في التعليم. نفس الشيء بنفس الطريقه بنفس العام بتلقى نفس النتيجه، لا مفر. دونك هذه الجزء الاول، المدرسه ماهيش مكان للحصول على الشهاده، هي مكان لبناء المواطن.
5: اي فوالا، هو المواطن لهنا، سامحني باش نرجع بك شويه للفكره اللي السابقه، باش يقول لك اني نبحث عن الانسب، نبحث على معناها اولادي نحبهم يخدموا، فنضطر باش نقريهم وفي الخاص اذا هو يوفر لي الحلم المنشود، ونلقى روحي معناها باش نصرف عليهم دم قلبي، وقت اللي احنا نلمو تعليمنا عمومي ومجاني.
7: باش نمشيو فيه، خاطر فما نقاط احنا باش نحكيو على فلسفة الدولة، باش نشوف المجتمع كيفاش قاعد يتحول، قاعد يتهرب من فلسفة الدولة التقليدية، وقاعد يخلق مجال اللي هو وحده. وهوني باش نشوفوا اخلالات الدولة، ماهوش نقد بيان سور. احنا كي ننقدوا لهنا باش نقولوا رانا قاعدين التفريط في الكفاءات اللي نحكيو عليه ديما ديما ديما ديما، مانيش فاهمين علاش، جاي من فلسفة ماهيش موالمة العصر. فوالا، دونك الاستثمار الحقيقي يبدا من التحضيري، من قسم التحضيري من السنوات الاولى. علاش الدول ولات تستثمر في سنة في الصغير اللي عمره 4 سنين؟ خاطر عنده قابلية للتعلم، وتنجم من وقتها تصنع تلميذ ولا تصنع مواطن سوي. ايش معناها؟ معناها المواطن المطيع، ماهوش خايب. راهو المواطن المطيع، خاطر راهو المواطن المطيع هو اللي باش يخلق الوطن. سياسة الدولة هي تخلق الدولة الجديدة، معناها
5: شو المقصود؟
7: اقل اجرام، معناها صغير انت كتعلموا من الاول تعلموا الجوانب الاجتماعيه، مثلا حتى في التربيه، حتى ناخذوا مجتمع الاولاني نتاعو الصغير في الدار، ينجم يهز صحن يحطه في الغساله ولا يهز الكوجينه، ينجم يلم فرشه حتى كي نضرب فيه نص ساعه سي با غاف، ينجم يلم فرشه، ينجم يلم دبشه، ينجم يعاون على الطاوله. شو اخلاقك انت؟ شو بالا علمت الصغير

0: قيمة لي. الأم هي المدرسة الأولى، هي اللي باش تعرف كيفاش تمشي ولدها، تقول له لم فرشك، هز سباتك، نحي التليفون، إجا عاوني، إجا نعملوا الحاجة مع بعضنا. الأم هي اللي تعطي لو بروميير با في ليدوكاسيون نتاع الصغير. وني وقتها نوصلوا للوقت اللي يخلط الصغير الأربع سنين يبدا عنده كاباسيتي نتاع عندي ايماج كبيره داخل الروضه، ما عندوش مشاكل. ومن بعد كي يدخل للمكتب ما عادش عنده كالرهبه من المكتب كي نشوفوا فيها واحنا صغار نتاع ثلاثه اربعين لولانيين، عنده الي السوسيابيزي تسمى، والاصبح اجتماعي. وقتها بشي عنده القابليه باش يتعلم ويتم تعليمه. مهم برشا خاطر فما صغار ما يحبوش يسمعوا حد اخر يكلمهم يقول له اعمل ولا اقرا ولا حضر ولا لا. هذا مهم ذي كي نبداوه من الاربع سنين. والتجارب انا شفتها خارج تونس وفي تونس، الصغير يولي سلس، يولي يتعلم فيسع ويفهم فيسع. مهم برشا كاباسيتي نتاع الفهم، خاطر هو المدرسه اللي عندنا احنا هي مدرسه التلقين، واحنا لازمنا نخرج من مدرسه التلقين الى مدرسه التفهيم الفهم. وهو اللي يفهم شنو يطلب، يطلب الحوار ويطلب النقاش ويطلب زاده الاندماج الاجتماعي.
1: ولا هو دكتوره تو احنا المدرسه نتاعنا يقول لك يعني حتى المدارس كي تتباهى بالنتائج بالاعداد بعد قال مع المعلومات الكل.
0: لا مغلوط. علاش انا باش نعطيك امثله هذه، انا هذا اللي انا شفته في الواقع التونسي، مانيش نعمل فيه اسقاط. عندي الملفات عندنا في بعض المدارس البريفي اللي التلميذ يجيب 17 في العام، ومالوريزمون الاباء صار لهم يعني طلاق، والصغير حب يدخل للمدرسه العموميه ومن 17 يجيب في 11. يوم الجانب النفسي عنده دور، ما الجانب العلمي مختلف تماما. تقعد المدرسة متاعنا لتاتيك عندها الجودة متاعها، ما هيش المنشودة ولكن فيها الأساسيات مهم برشا. هذا يلزمنا نحطوه اللي ما عنا توا 70 عام، اللي المدرسة التونسية ما زالت محافظة على نسبة معينة من الجودة، ما هيش راقية ولكنها متوفرة. هذا مهم برشا.
1: أيه. كيفاش لازم تكون باش توصل لهالراقية؟
0: ولا باش نخرجوا من من من التلقين. مشروع هو مشروع المدرسة هو مشروع دولة، هذا يلزمنا نفهموه، مش مشروع وزارة. كل إصلاح تربوي يجب أن يكون جزء من رؤية وطنية تمتد لعقود، مش لاستجابة للموسم الدراسي أكاهو. الزمن المدرسي كي نحكيو عليه خاطر راهو مجهد للتلميذ، مش خاطر ما نحبوش نخدمه أكثر. مهم يلزمنا نحطوا التلميذ هو أساس المدرسة، مش التعليم أساس المدرسة، خاطر كي تحط التلميذ والمواطن أساس المدرسة وقتها باش تبدل نظرتك. نخرج من الإنسان قبل الإنسان مش معناها يخذين شهادة معناها ناجح، نجم يكون فاشل بعد ما يلقاش خدمة، ما نجمش يندمج مع المجتمع، ما نجمش يندمج في مؤسسة، يعيش حالة اكتئاب حاد مدة 40 عام، ما نجمش يأسس أسرة.
1: هذا ما كل عينتوهم معناها دكتورة قليل
0: شوفي. أي نعينوا فيهم في المجتمع متاعنا الكل، نعينوا فيهم في قضايا طلاق، نعينوا فيهم في التفكك الأسري، نعينوا فيهم في العبيد اللي تدخل للرازي سويت عينا عن شوك إيموسيونال قوي، نعينوا فيهم في محاولات الانتحار. جاي من اللي ما عرفناش نكونوا إنسان. تكوين الإنسان مش في الأسرة، تكوين الإنسان في المدرسة، والمدرسة هي فلسفة الدولة.
1: خاصة إنه قلت لما كما انطلقنا إحنا في الحوار قلنا اللي الوقت اللي قضيه تلميذ في المدرسة هو أكثر من اللي قضيه في الدار، أو يعني بالحق العملية التربوية معناها وبناء التلميذ أو بناء الإنسان يبدأ من المدرسة الحقيقة، يبدأ من الأسرة ويتواصل في المدرسة.
0: الاستثمار الحقيقي يبدأ كما قلنا من التحذيري، لأن السنوات الأولى تصنع الفارق. يمكن نبني اقتصاد، نبني اقتصاد حديث للمدرسة، تكافل حفظ، يعني ما نخرج من الحفظ إلى التفكير. هذه المرحلة الأولى. الدروس الخصوصية مهمة، الدروس الخصوصية ما هيش أزمة، هي مؤشر اللي فما خلل يجب معالجته داخل المؤسسات التربوية. في العادة راهو التلميذ وقت يخذ الدرس داخل الدرس قاعة الدرس ماهوش مستحق الدعم. إذا معناها مستحق الدعم خارج المؤسسات التربوية معناها فما خلل، المعلومة ما وصلتش بالباهي. وهذا معمول به في الغرب بصفة عامة، وفي الغرب ممنوع الدروس الخصوصية ما تكون إلا مقنة بتقنين الدولة.

0: الأنشطة الثقافية اللي احنا ديما نحكيوا عليه. الصغير يتعلم باللعب، ما يتعلمش على كرسي. الصغير من 4 حتى 9 سنين يتعلم باللعب باللي الذات واللي مش معناها اللعب اللي احنا نتصوروها، لا لا، اللعب اللي يكون تعليمي دي الذات واللي ايش معناها. معناها تاخذ 5 صغار وتعطيهم بروجي صغير، اللي انت تمشي تقول له جيب لي ملم، باش نعطي مثلا الحيوانات الاليفه. الحيوانات الاليفه غالبا الولي باش يحضر الملف، خاطر باش يقول لك اختصار باش نختصر الوقت ونوفر ونعطي وقت للراحه لولدي، خاطر هي مش قلت الراحة في الدار ما عادش موجودة. دونك ما كي نعملوا احنا اللي المعلم اللي هو روى مكانته اللي بريمورديال في التعليم، المكانة الأساسية للتعليم جودة المعلم وقيمته الأخلاقية والعلمية مهمة برشا. هذاك علاش في الدول الأخرى فما اللي لا شوبي لوتيكول بيتاغوجيك، اللي ما يخرج لك معلم إلا ما أنت تعرفه قد المسؤولية الأخلاقية وقد القيمة العلمية اللي أنت تراها باش تعطي للتلميذ ولا للأستاذ من بعد العلم. مهم برشا هذا،
1: واضح.
0: دونك الأنشطة ذوما الثقافية ما همش ترفيهي بركة، هو تكويني من 4 على 9 سنين. كي تعطيه ملف تخليهم تختار أنت صغار باش يتعلموا الاندباج، باش يتعلموا الحوار، خاطر الصغار باش يحكيوا باش يفكروا باش يخلطوا نتيجة. لاتوليي اللي عملته انت اللي ايكيفالون دين سومان ديديكاسيون، وانا عملته لهنا نعملوا فيه في الفاكولتي بيان سور سي لي ترافو براتيك يسميوها.
1: ما انت ترى توا منظومة التكوين نتاع المعلمين الحالية معناها قادرة فعلا انتاج النموذج اللي تحكي عليه مدام ريما، ويقول لك مع البرامج اللي عندي ولازمني
0: ونكملوا. هوني وسؤال محرج ما باش نجاوبك. تعلمنا وقف للمعلم وفي التبجيل، ولكن ما همش كل المعلمين يستحقوا التبجيل. فما معلمين عندهم رسالة ونحسوه في التعليم ونحسوه في الإصغاء ونحسوه في الجهد يتعمل، وفما معلمين المهنة متاحهم تقف عند باب الكلاس، وهذا مؤسف لأنهم يلزمهم يعرفوا اللي هما يقعدوا في المخيل والخيال بتاع انا عندي معلمين قراوني ما نجمش لتوا نعيط له باسمه. وقت اللي هو يعيط لي الدكتوره ريم انا نفسي ما نقول له استاذ،
1: واضح.
0: علاش؟ خاطر خلى الطابع واعطاني البوسيبيليتي وقت انا عمري 9 و10 سنين و11 عام، وفهم اللي اثروا فيها برشا وخلاوني انا نعاود حتى قرايتي في سويسرا ونكمل، اللي أقنعوني أني نجم نوصله بالعلم، والعلم هو السلم الراقي.
1: هو مثلث العلاقة الحقيقة دكتورة ريم، وأنت يعني تصور أكثر اطلاع منا على هذا، اللي هو تلميذ مربي ولي، يعني اللي نورمال ما يقوم على الاحترام والتقدير والثقة أصبح مختلف بعض الأحيان. التوا في علاقة يعني تشنج، المربي خايف من الأولياء ومن
0: هوني فما حاجة لوزارة التربية أحكينا عليها احنا في المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. فما حاجة اسمها النظام الداخلي اللي احنا ديما أكدنا عليه الحمد لله. السنة الفارطة وزارة التربية قامت بمجهود جبار باش يتم تنفيذه، اللي هو فما نظام داخلي واجبات وحقوق التلميذ داخل المؤسسة التربوية، ومعاه فما بند احترام الأستاذ. ما وقت الولي ياخذ النظام الداخلي ويقراه مع صغيره، مهم برشا هذه، خاطر الأسرة راهي مهمة. خاطر انا ما نبعثوش صغارنا باش يتربوا عند المعلم، لا، نبعثوا صغارنا ديجا هما متربين. ما هيش التربية والتعليم، والوزارة اسمها وزارة التعليم كيم في تونس نسميها التربية، ما تربيش الوزارة. الوزارة تلقى المدرسة تعطيك تقويم الأخلاق، تعطيك التسامح، تقريك مبادئ المواطنة، مبادئ الحفاظ على البيئة. وتو نرجعوا لهم كيفاش النجم ندخلوهم هذوما في ماتير معينة. المبادئ السامية تتقرى أي ما تتلقن في الدار، ما تتلقنش في المدرسة. هذه المخطأ فيه. والنظام الداخلي اللي احنا حارسين عليه اللي يلزم فما لباس لائق، ويلزم احترام المعلم، ويلزم احترام التوقيت، ويلزم احترام المؤسسة التربوية، يلزم الولي يصحح عليه مع التلميذ. التلميذ نقوله حتى هو مينار وقاصر وما ينجمش ما عندوش قيمة للقانونية، ولكن القيمة المادية المعنوية باش تحسس ولدك اللي راهي تصححها هذيك هي ذيك عقد بينك وبين التزام بينك وبين المؤسسة التربوية. الصغير باش يقعد يخمم أنا صححت أنا فهمت. يلزم نعملوها الرابط هذايا في المنزل باش نفهم صغارنا كي يمشيو يحترموهم معلم. بعد فما أخلاقيات احنا رينا دي فيديو وصلونا تشكيات بعضهم يلزمهم مراجعة أخلاقية من المعلمين ولا سادة، لأنه بصراحة وقت يتعيط على تلميذ يعاني من توحد طفيف وإلا صغير ما سمع معكش ولا قدم ما شافش السبورة يلزمنا نكونوا متسامحين، خاطر احنا قاعدين نطلبوا من المعلمين التسامح ملغي البروغرام قوي، خاطر راهي في دول أخرى يلزم المعلم يقتنع اللي هو قاعد يخرج في جيل مش يخدم. وهوني كيما طبيب كيما الأستاذ جامعي كيما كيما كيما أي مهنة فيها ضمير، هم المهن الكل فيهم ضمير، أنت قاعد تعطي في حاجة مهمة برشا لتونس مهم هوني. هذاك علاش تحكينا في المقال هي فلسفة الدولة ماهيش رؤية متاع وزارة التربية
1: اليوم يعني، وخاصة الوقت يعني بس علينا شوية دكتورة، شنية النقاط بالحق المفصلية اللي لازم تو معالجتها في أقرب وقت؟
0: يمكن تغيير المنهج المدرسي اللي احنا بالحفظ الى سامحني بالحفظ الى التكوين. اش معناها؟ معناها في عود باش نلقنوا الدرس ويخرجوا نعملوه في فورم داتوليه، معناها الحقوق والواجبات تجاه تونس ولا المجتمع تتبدل، مثلا نعملوا التربيه الماليه، نعملوا رابط الذكاء الاصطناعي والثقافه الرقميه، نعلم صغارنا رياده الاعمال كيفاش تتحول الفكره الى مشروع الى اداره مشروع صغير، خاطر الصغير كي تخليه يخدم في اطار جمعي جروب باش يعطي اكثر وباش يخمم اكثر، كي تعطيه حضر وارجع له نقصه من المواد، لان المواد هوني واصبحت الحفظ التاريخ والجغرافيا نعطيه ليسونسييل، خاطر تو المعلومه متوفره بارتو صحيحه مش صحيحه، هذاك نعلمه الطفل الفكر النقدي
1: التحليل
0: والنقاش اللي بالا، نعلموا زاد صغارنا حاجه اللي ماهيش متوفره العمل التطوعي داخل المدارس، ما نقطعوش الكرار سخر العام، ويلزمنا يمكن زاد فما توجه لوزاره التربيه اللي فما دول اخرى قاعده تخدم فيه ومنهم سويسرا لكتب الدوله تعطيهم، ما عادش نخليو الدوله تسلفهم للتلميذ والتلميذ يعتني بهم مده عام يرجعهم، وهذا معمول به في سويسرا مده تقريبا 100 عام. اش معناها؟ معناها الدولة الكتاب تتسلفوا انت من الدولة وترجع باش يتم اجيال واجيال يقرأ في وقت البروغرام ما يتبدلش. ما فهمتش انا علاش نشريو الكتب ونطيشوهم، علاش نشريو نقول يكفي كلاسور بركة نجم تحط فيه المواد الكل، علاش كل ماتير وكراسة واحدة؟ وهوني زاد لازم نشوف نخمو في الجانب الاقتصادي للولي، لانه ولا مرعب الدخول العودة المدرسية للولي.
1: هم عبيت تاخذ في قروضات استهلاكية يعني في العودة المدرسية، عبيت تشري كتب بالكريدي وتقعد تخلص في مكتبات على أشهر وغيره، يعني الحقيقة مشكل.
0: هوني عنا زيادة مواد زي ما تحتاج للدمج، مثلا نحط حقوق الإنسان داخل التربية المدنية، نحط التربية البيئية داخل العلوم والجغرافيا، نحط الثقافة الرقمية داخل الإعلامية، نحط التربية المنية ضمن الرياضيات والاقتصاد، الذكاء الاصطناعي ضمن الإعلامية والتكنولوجيا، التغذية الصحية وعلم الحياة، نحط ريادة الأعمال في الاقتصاد وتصرف. عندك دي جون يخرج ماخذين بكالوري اقتصاد وتصرف ما يعرفوش لا من الاقتصاد لا من التصرف، أبار لا تيوري وأخلاقيات وسائل التواصل ضمن التربية المدنية، يسبوا بعضهم على التواصل الاجتماعي كي ندخلوا في التربية المدنية اللي رفهم عقوبات وهو ممنوع السب والشتم والسلب ونعلموهم السلوك يتعلم هذه تقرأ قانونيا، يعني التونسي جاهل بالقانون وهذا هو الإشكال. وهو من العالم ما فماش في الدول الأخرى، هذي الصغير يعرف اللي هو ما عندوش الحق يطيش الورقة في القاعة، ما عندوش الحق يطيح حتى بوزة، ما عندوش الحق كذا وكذا، تعلموا في المدرسة. هذا احنا بعاد بعاد بعاد على النظام العالمي، يعني انا نشوف فيهم طلبة كي يخرجوا من تونس ويجيوا يقراوا في سويسرا ولا في بلجيكا ولا غيره، خاطر عنا ديكولوك ونشوفوا نحسوا احنا فما الشوك يصير ايموشنيل من الاول التونسي ولا التونسية ولا في بصفة عامة في المغرب العربي، فما شو كيصير بينه وبين اوروبا يحب له كازيمو ان سيمستر باش يتاقلم، علاش؟ خاطر يشوف تلمو اللي حضور القانون واليات تطبيقه قوية اللي احنا في تونس شبه متغيبة.
1: واضح.
0: نعطيك مثلا في قانون السياقه اللي احنا ديجون ياخذوا في 18 عام جون اتيديون باش يبدا ايش معنى سيزيتيديون في تونس يحرق الفيه يجي لسويسرا يحرق الفيه يلقى روحه في مشكله ويتعدى قدام محكمه ويلقى روحه في 3-4000 اورو خطيه وتتعدى في بعض الاحيان ما حاولت قتل وقت اللي احنا كي تتعدى الفيه عادي خاطر انت كي تقف الفيه وراك برشا يزمروا اذا ايش معناها معناها فيق دين التربية وهذا نتعلموه القانون والطرقات مش لازم نعمل قانون طرقات كمحامي احنا بجديات السلوكية تتعلم في المدارس
1: معناها اني تولي نوصلوا اللي احنا ما بين النظري وما بين التطبيقي فما
0: هو كبيرة
1: تطلب برشا وعي
0: الاقتراح الهيكل يعتمد شنو معناه في كل اسبوع 70% من المواد الاكاديميه الاساسيه 20% من المهارات الحياتيه والثقافيه و10% من المشاريع والابتكار والعمل التطوعي والصغير حتى يخرج شنو الهدف النهائي مش التلميذ يعرف اكثر لا يصبح قادر على التفكير والعمل والابداع وخدمه وطنه يخي عباد يخرجوا في 25 سنه يقولوا لازم تخدموا تونس لازمك تخدم تونس ملي عمرك 4 سنين مش من 24 سنه
1: يعني هي فكرة هي قناعة لازم يكون مقتنع بها باش نجم يطبقها وهذه لازم يتغرس على السنين
0: وعندنا حاجة أخرى لازم نترقوا له خاطر الوقت يزرب هو الرفض المدرسي اللي هذا كارثة المدرسة أنا مع العقوبات الضرورية حين يقتديه السلوك أما الإقصاء النهائي في حق التعلم يلزم يتم إلغاؤه علاش خاطر هوني شهادة من المدرسة إنها عاجزت في إصلاح تلميذ وقت اللي انت تسلموا للشارع انت عطيت التلميذ حاضر المنظومه تستنى فيه ابغاه وباغ اللي هي منظومه الجريمه المنظمه والجريمه المنظمه في السرقه في الضرب في العنف في التشويه في التكثير في كل شيء
1: هذا لازمنا حصة عليه بصراحه هو العقوبه دكتوره خاطر بالحق فما توا مشاكل نفسيه قاعدين يمروا بها تلامذتنا لازمناش كذلك نغض عليها نظر اليوم المرشد النفسي اللي نورمالمون موجود في كل مدرسه تقريبا شبه مش موجود كان موجود راهو ما تلقالوش بيرو ما تلقاش فما ملفات متابعه وما تلقاش يعني اللي هو نورمالمون يصير ويكون هو نقطه الوصل والوساطه بين العائله والمربين والمؤسسه ميدياتور فهذا بالحق لازم حصه وحده دكتوره نحكيو فيه
0: فما المديل بديل من الرفض النهائي هو الفصل اللي عنده الضروره ايش معناها معناها انت تعطيه جمعه فك الجمعه باش يرجع روحه ما متنحيش من ما تخرجوش من المنظومه التربويه وفما يلزمنا نخلقوا استاذ ثقه قبل كانت معمول بها بصفه تلقائيه في المدارس انا عشت انا قريت في معهد باب الخضراء كان عندنا استاذ التلاميذ الكل تحبه والتلاميذ الكل عنده ثقه فيه وقت اللي يبدا عنده اشكال يمشي للاستاذ ويحكي له ولا في الميدياتور سون فولوار اش معناها بتلقى نفسه تدخل الكل صغارنا توا في الوقت الحالي عندهم مشاكل نفسيه من الضغط نتاع العائله من الضغط من العائله اش معناها ما هم برشا نحبك تجيب 17 باش تمشي طب نحبك تجيب 19 باش تخرج لألمانيا نحبك انت تجيب خير من ولد عمتك خير من ولد خالتك هذا راني انا نشوف فيه في في في في العائلات ونقعد ديما مصدومه فيه نقعد زاد بيتها في الاولياء ينشروا تصاور صغارهم بالشهادات وبالتعريف ولدي نجح مش معناها ولدك جاب 19 معدل في الباك ونجح معناها نجح في الحياه ليه نجم عام اخر ما نجحش في الفاك خاطر تو سامبلومون ما لقاش روحه خاطر عنده طاقه استيعاب وعنده طاقه نفسيه وعنده طاقه روحيه وعنده طاقه عمليه تم استنزافها فما يجيبوا 19 معدل وياخذوا الباك ويخرجوا للخارج ما نجموش يكملوا مش خاطرهم ما فهموش خاطر ما عادش عندهم طاقه خاطر تم استنزافهم هذي الولي يلزم يفهم ولدك جاب 10 ومتمكن خل ما يجيب 19 ومش متمكن وبرشا باش يكونوا ضدي في هذي ما انا ريتو على في الحياه ريتو عند الطلبه ريتو مع بيت جايبه 17 في البكالوريا و19 في البكالوريا وخرجوا لفرنسا جابوا 1 في المات خاطر تم استنزافهم مش تمهمش هما ما عادش عنده طاقه باش يقرا يقول لك انا ما عادش نجم يزمني عام باش نرتاح يجيني يقول لي انا عامل يزمني نتائح كيفاش نعمل يعني هذا يقعد في تونس في سويسرا في المانيا في بلجيكا التعليم يقعد اساس ورقي الشعوب هذا لا شك فيه تعلم المهارات من الواجبات توا لانه صغير يخرج يقرا كهو ما ينجمش يواجه الحياة. المهارات ماهيش صنعرة، المهارات تنجم تكون فن التعلم، تكون فن في التفكير الرقمي، تنجم تكون في التفكير المالي. ما نضغطوش عليهم، ما نقولوش خذ الشهادة وعمل تكوين مالي، ما ينجمش يعملها مزدوز، هذه سي با بوسيبل نون بلو. ما إذا أنت تحبوا بشي، إذا أنت ولدك عنده الشغف بالطب خليه يمشي وحده، مش أنت تدزه، وهذا مهم برشا. الصغار ما همش ما تخلقوش باش، سمحني في الكلمة باش تكون صعيبة شوية، يحقوا أحلام وخذلان الأولياء. الصغير كي تجيبه أنت مسؤول عليه قانونيا، هذاك علاش فما مجلة أحوال الطفل، الطفولة، الحماية، هذاك علاش فما حقوق الطفل، هذاك علاش فما لي كونفونسيون انترناسيونال، هذاك علاش فما منظومة، هذاك علاش موجود المندوبين الجهويين للطفولة والتعليم. هذا الكل الصغير ماهوش ملكك، ملي يتحط في الليتا سيفيل الصغير انت باش ترافق مواطن، باش تخلي الاثر نتاعك في الحياه. سيفري هذا كلنا نعرفوه، ولكن يكون مواطن سوي يبدا من الدار
1: بتوازن.
0: ونطلب من وزاره التربيه سنة مني على هكا معاكم نستغل الفرصه اللي كل عاده نعاودوا نفس الحكايه. الهواتف الذكيه ممنوعه داخل المؤسسات التربويه، اللي النظام الداخلي يتصحح من طرف الاب والابن. الابن نعرفه اللي هو قاسي، ولكن معنويا باش يعطيه المسؤولية ونحس المسؤولية. رو أنت إذا تمشي بطريقة غير لائقة، رو أنت صححت لينتي، رو إذا أنت عملت كذا. مهم برشا تعليم المسؤولية للطفل، ما نجموش نطلب منه 25 سنة أنت توا كبرت باش تحمل مسؤولية. لا، المسؤولية تعلم اللي هو صغير،
1: اللي هو صغير. واضح. شكرا لك دكتورة ريم بالخذيري، رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، نورتنا وشرفتنا في صبحيتنا لليوم.
0: شكرا لكم.
1: شكرا. كما كنت تسمعوا، 27.9% من سكان تونس ما بين العام و 18 عام هي فترة الطفولة بامتياز. طفل في مراهق في شاب هما اللي قادة الغد، كيفاش يتكونوا، كيفاش يتربي، وهذا الكل تكون فيه شراكة بين المؤسسة التربوية، بين الوالي والأسرة قبل كل شيء والمربي، ولازمها تكون علاقة ثقة، علاقة تقدير، علاقة احتواء، ويكون الطرف الأساسي فيها واللي منه يبدأ الإصلاح اللي هو التلميذ. وإن شاء الله يا ربي نراو سياسة دولة تكون واضحة، مش كل وزير يجيب معاه إصلاح ومن بعد يجي الوزير الآخر يبدل وبعد يجي. هي سياسة دولة الأشخاص يتغيرون، لكن السياسة لا تتغير. السياسة تكون واضحة مبنية على احترام الطفل، احترام الخصوصية متاعه، واحترام كذلك الوقت اللي هو قاعد يعيش فيه وجيل متاعه. فرجاء الانتباه ثم الانتباه، وكذلك منظومة التكوين المعلمين والمربين اللي لازمنا كذلك ناخذوها بعين الاعتبار. هذا وأكثر حكيت فيه دكتورة مشكورة، ويجب أكيد تسليط الضوء عليه. هذا شنو كان عنا في الانترفيو. الانترفيو 8 دقائق بعد 11، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكان. شكرا لكم على الثقة. نخرجوا مع فاصل، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكان ترجع لكم بعد شوية.
3: سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. بقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: جوج وصوفي وصلنا ل 29 دقيقة بعد 11، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم ومختلف اهداءاتكم على 71-134-396 وتعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM. نمشيو نعملوا جولتنا الإخبارية في أسمع اش صار.
0: أسمع اش صار.
1: نبدأ مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وفي إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 زيارات التفقد الميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بكل من معتمديتي سوسة جوهرة وسيدي عبد الحميد بحضور كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية، واللي شملت الوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع البنية التحتية والأشغال الجارية بها العمل. شملت الزيارة معهد عبد العزيز الباهي معتمدية سوسة جوهرة، المدرسة الابتدائية ابن سينا في سيدي عبد الحميد، والمدرسة الابتدائية كدية مالك كذلك في تابعة سيدي عبد الحميد. وتندرج هذه الزيارات في إطار المتابعة الدورية لسير الأشغال والحرص على استكمالها في الأجال المحددة. كذلك مشروع محطة تحليه مياه البحر بسوسة، ما الذي حدث في شهر جوان؟ ومدير المشروع يقول انطمن الناس المحطة بخير. نفى مدير مشروع محطة تحليه المياه بسيدي عبد الحميد بتوسا منصف عمارة نفيا قاطعا عن صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهي على مواد خطرة، مؤكدا على أن تلك المعطيات لا أساس لها من الصحة. القلعة الصغرى حجز كميات من قوارير المياه المعدنية في مستودع عشوائي. تمكنت أمس مصالح الأمن بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من الحجز أو التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها من حجز 3144 قارورة مياه معدنية من فئة لتر ونصف، وعدد 70332 قارورة مياه معدنية من فئة نصف لتر مخزنة بطريقة عشوائية بمخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى معدة للاحتكار والمضاربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية ومصالح المراقبة الاقتصادية. كذلك في سوسة رش المبيدات بواسطة الطائرة في هذه المناطق. أعلن ولي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمأوي الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمناطق التالية: المنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، مناطق بوفيشة إنفيضة وهرجلة، وذلك أيام الممتدة من بين 10 و 20 أوت. ودعا كافة مربي النحل في هذه المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق، وذلك خلال الأيام الذي ستتم فيها عملية رش المبيدات ضد الحشرات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. وكذلك يتحتم على مربي الماشية اجتناب الرعي بالمناطق التي تم رش المبيدات فوقها لمدة أسبوع. في أخبارنا الوطنية، مندوب عام حماية الطفولة يحذر. في بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكد المندوب العام لحماية الطفولة أنه تطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم أو الترفيه والانفتاح الثقافي، أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل كذلك من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بشكل بكل أشكاله وبشكل حقيقة مؤسف ومؤلم. لهنا قال إنه يجب أخذ بعين الاعتبار وأهمية كذلك التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلة، وذكر كذلك بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تصلع فيها العائلة بدور رئيسي، وأكد أن هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي، وباعتبار أن المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقا صارخا لحقوقه، فقد قيدت المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية، وحجرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقاضي الأسرة، وكذلك جرمت كل تجاوز ورتبت عليه تبعات جزائية. كذلك في الأخبار الوطنية وفي علاقة بالأطفال، وزارة الأسرة تؤكد العمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به أحد نواب مجلس نواب الشعب حول التنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. كذلك نختم مع تعليق وكذلك خبر الحقيقة من منظمة الأغذية والزراعة، واللي الحقيقة علقوا عليه برشا مواطنين باستياء. أسعار الغذاء العالمية ترتفع في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة يوم أمس عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل، وقدرت تقدير متاع الزيادة يقدر ب 13.1 نقطة في جويليا، مرتفعا يعني الحقيقة من 130.3 إلى 141.1، وهو أعلى مستوى له منذ جانفي 2023. احنا كنكونوا ختمنا مشوارنا في صبحيتنا في فقرتنا اسمع اش صار، وما زلنا مواصلين المشوار في صبحيتنا اليوم صبحيه الويكاند.
0: اسمع اش صار،
1: مانيش مزروبة على نهاية البرنامج منير، لكن استنست انه نقولوا اختمنا مشوارنا في البرنامج، مازال مشوارنا متواصل في برنامجنا. ليش بعض الاحيان العادة كيفاش الانسان يتعود على حاجة يقولها بطريقة اوتوماتيكية، يعني ولهنا يدخل جانب اللاوعي واللي واحد لازم الحقيقة يخدم عليه ويركز عليه برشا. سبحان الله، يعني كل حاجة فينا في الانسان تطلب برشا تدبر وتطلب برشا وقوف عليها. فرصة يعني فرصة لفتح قوس وجودي. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396، مازلنا في انتظار تعليقاتكم كذلك تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو ارام اف ام. عودة للانغام، عودة لموزيكتنا. شبش سمعنا سيمونير؟ عنا فاصل الشهري، نخرج مع فاصل الشهري، راجعين بعد شوية.
2: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
0: مقيد الاشهار على ليرام اف ام
2: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 لـ11 مع هيلا بنجيما مقيت الشهر على لرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: كذا 50 دقيقة بعد الحديش مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. 7 دقائق مازلت في عمر الصبحية اليوم نختموها مع تعليقاتكم ومختلف إهداءاتكم. نبدأ مع مدام دليلة العمروني صباح الورد والياسمين. عايدة تحب تقدم تحية لأخوها فتحي بمناسبة ختان أولاده قصي ومالك وتقولوا إن شاء الله ديما فرحانين وربي يفرحك بيهم.

أغنية خويا الفايزة المحرزي تحب تقدمها دابا نجيبة كحلون لأخواتها رمزي لأخوها رمزي بن كحلون ولأخواتها كذلك تقول لهم إن شاء الله ربي يوصلكم سلمينا.

كوثر صباح النور والسرور ومحبة الرسول. تحب تترحم على سلفتها الله يرحمها إن شاء الله، وتقول لعائلتها ربي يصبركم إن شاء الله، ربي يصبركم على الفراق وإن شاء الله ربي يرزقكم الصبر والسلوان يا رب. عفيفة عبد اللطيف تحب تسلم على أولادها أنس وأحمد وتقول لهم ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب، وتطلب منك أغنية عزيز على أمه لو موجودة يا سي منير. إن شاء الله ربي يفضلك وليداتك، وربي إن شاء الله يقر عين كل أب وأم بصغارهم.

مدام ددو خليفي تحب تهني ولدها أيوب كذلك بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت بألف خير. كلثوم فتح الله تقول لكم صباح الخيرات نهاركم زين. مدام عفيفة تحب تهني ولدها مراد عميمي بالمولودة الجديدة جوري وتقول إن شاء الله ربي يجعلها من الذرية الصالحة والبارة بوالدها يا رب.

0: احنا كنا وصلنا لختام مشوارنا في صباحيتنا لليوم صباحية الويكاند. مرسي بوكو منير سلامة كان في الاخراج, كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو, على امل لقاء بكم ان شاء الله غدوة في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم صباحية الويكاند. اجمل التحيات, دمتم في حفظ الله ورعايته, الى اللقاء.
1: صباحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار, أخبار ومتابعات, استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد, وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صباحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك تقيت الاشهار على ارم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net
3: الودة حلوة.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام بقية الشهر على رام اف ام. برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقيت الشهر على RMFM
1: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: هي صوت البوب يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي، ما

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك. ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.
1: غيابي سبحان الله غيرك، حسيتي بيه اللي في الصوت قدرك،

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تسمعونا على 3W أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذا كوشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس، وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: ارام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 بقية الشهر على ميرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحطها لذمتكم اكيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
2: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدونس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: موسيقى نون ستوب على رم فامه، بنت الموسيقى نون ستوب على رم فامه.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام رم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net rmfm تونسنا
1: تونسنا. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتاش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة يزهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: Joanna
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفام مع عقاريت جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدانس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الإشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

زعل اللي شايف فيا أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهدي هدي لا، بل بعطبها من فضة حتى لو حب ده.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net لقية الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بوبليسيتي.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت
2: بوبليسيتي.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: بوبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالن؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط بحدا كوشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج استخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار ثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بوبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا غريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند غريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند غريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: غريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على رنا فام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى النون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. لقيت الإشهار على RMFM.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
0: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: أرام أفام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام أفام الموسيقى نون ستوب على أرام أفام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام تقيت الشهر على رم اف ام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: تسمعونا على
1: www.rmfm.net
0: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقية الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: بليسيتي
0: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات، والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
1: تبليسيتي
3: مع مجزر ميلانو، الصيف ديما اكسبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. رمفام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام بقية الشهر على رم اف ام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيو سكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيو سكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
2: Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: RM FM.
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى النون ستوب على أرام فام.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1،
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
3: 71 177 1
2: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

عام الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام. على رام فام.

حكا والجرح حكا الصبر كان انت الحب كان كتبتها.

Yeah.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. رام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: على 99.8.

الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

أرم فام تونسنا تونسنا.

0: في السفر.
1: أرم فام تونسنا.